مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم.

0: وكانت اللي بندرتم وكانت من غير تفرق عن مورو فوز بلا كردان
1: كل خاموشة سلاوري تكنا
0: أو
1: دا زين خلاك تكم دي أدي غوغونو سراو شين سراو ري
0: أو كان دي خاموشة سراو ري مانو
1: غوغونو سراو ري ناو
0: غوغونو سراو ري هم مورو خاموشي دوالا بكيزي كانو
1: مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا م

0: عليكم السلام. تقدي ودكم زين أديجي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: بيك خالدين كان إنسان جريجي. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ن